0: ሰላም ሰላም ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ጀሚሩሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ በደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ካቢኔ በሓይሊ ናብ ኣዳራሽ ካቢኔ ግዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ከም ዝኣተወ ገሊጹ
1: እምበር ቤት ምክርና ክንመለስ እንተለና እኮ ያው ቤት ምክርና እኮ ኣብቲ ህንፃ ስዩን ኣካይድናዮ ሕዚስ ንመን እንታይ ከይገብር ኢና ብዓጀባ ብሰራዊት ዝእቶ
0: ከተማ ኣክሱም ቅድስቲ ከተማ ኣክሱም ብዝብል ክትፅዋዕ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ትግራይ ወሲኑ
2: ኣብ ዝኾኑ መስተታት ይኹኑ ናይ ስኽራናት ናይ ዳንኪራታት ናይ ጫታት ካልእ ዝመሳሰሉ እዚኦም ንሽቱ ቦታ ዘይኸይድ ሙሉእ ለይትን ኣጨፈርካ ክሕደር ኣይፍቀድ
0: ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈፀመ ፆታዊ ዓመት ዘቃልዕ ፀብጻብ ቢቢሲ ክቡር ሽልማት ተዓዊቱ ዓወት ገብረ እግዚኣብሔር የሰናይ ምክትታል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ካቢኔ ብናይ ጸጥታ ኣካላት ሓለዋ ተገይሩሎም ኣብ ማእከቢ ኣዳራሽ ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናይ ካቢኔ ኣኼባ ከም ዝጀመሩ ገሊጹሎ ሓደስቲ ኣባላት ካቢኔ ዝመዘዘ ደብረ ጽዮን ፈላሚ ኣኼቡኡ ኣብ ውሽጢ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ትግራይ ከም ዘካየደ ጸብጻባት ይሕብሩሎ ኣብዚ ጉዳይ ዘዘራረብናዮ ውሃቢ ቃል ሕወሓት ሚካኤል ኣስገዶም እቲ ብሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝተዘርግሐ መልእኽቲ ቅኑዕ ከም ዘይኮነ ይዛረብ
1: በቲ ሎም ኦነ ዝመለስናዮ ነባር ቤት ምክሪ ዝተሰየመ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ያው ሕጋዊ ፕረዚደንት ኮይኑ በቲ ናይ ህዝቢ ውሳነ ተሸይሙኣሎ ኣብቲ መግለፂ ከም ዝረኽቦ ያው ሕጋዊ ከም ዘይኮነን ነቲ ቤት ዕዮ ሰይሩ ከም ዝኣተወን ንሪኢ ኣለኹ ኦረዲ ሕዚ ዘይሕጋዊ ሰብ እዩ ነቲ ሕጋዊ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ዝብሎ ዘሎ
0: ግን ኣብዚኣ ከቋርፀ ከሞ ብፌደራልን ብዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብን ተቐባልነት ዝነበሮ ታደሰ ወረደ እዩ ብኡ መንፅር ብኸመይ ሕጋዊ ኮነን ክትብለኒ ክኢልካ
1: ብስምምዕነት ውዕል ፕሪቶርያ ብናይ ሕወሓት ፍቓድ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት ፕረዚደንት ኮይኖም ፀኒሖም እዮም ውዕል ፕሪቶርያ ብሰንኪ ናይ ፌደራል ፍቓደኛ ዘይምኳን ዝፈረሰ ምኳኑ ኣውጅና ነባር ቤት ምክርና ክንምልስ ኢና ኢልና እውን ኣውጅና ነባር ቤት ምክሪ ክምለስ ድማ ህዝቢ እውን ኣገዲዱ ደፊኡ ብናይ ህዝቢ ድሌትን ውሳነን ነባር ቤት ምክሪ ተመሊሱ ሕጋዊ ፕረዚደንት ናይ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ወሲኑ ኣሎ ስለዚ ብዓለም ኣቀፍ ይኹን ብሃገር ተቐባልነት ኣለዎ ዝብል ጌጋ እዩ
0: ግን ውዕል ፕሪቶርያ ሕወሓት ምስ ፌደራል ክፈራርም ከሎ እቲ ቤት ምክሪ ሕጋዊ ኮነን ኢሎም እዮም ተሰማሚዖም ክፈርስ ገይሮም ስለዚ ብኸመ እዩ ሕዚ እንደገና ናብ ሕጋውነት ክንመልሱ ኢና ትብሉ ዘለኹም
1: እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ክንስማዕማዕንቲ ክንደዳደር እንተለና እዚ ይደሊ እየ ከምዚ ክትገብርሉ እየ ዝደሊ ዝብል ነገር ኣቕሪቡ ያው ንሕና እውን ንሕና ንደሊውን ኣቕሪብና ንሱ ዝደሊውን ኣቕሪቡ ብስምምዕነት ንሰላም ኢልና ኢና ሆልድ ጌርናዮ ፀኒሕና እምበር ነባር ቤት ምክርናስ ኣይፈረሰን ነይሩ
0: ናፍቲ ኣዳራሽ ክትኣት ከለኹም ብናይ ፀጥታ ኣካላት ተዓጂብኩም ከም ዝኣተኹም እዩ ተነጊሩ ዘሎ
1: ጌጋ እዩ ታኸይ ንኾነ ኢና ንዕጀብ
0: ስለዚ ብኸመይ ኢኹም ኣትኹም
1: ሎሚ ኮይኮነን መጀመርያ ኣዳራሽታት እዩ ኖርማል ቤት ምክሪ ነባር ቤት ምክርና ክንምለስ እንተለና እኮ ያው ቤት ምክርና እኮ ኣብቲ ህንፃ ስዩን ኣካይድናዮ ሕዚስ ንመን እንታይ ከይገብር ኢና ብዓጀባ ብሰራዊት ዝእቶ
0: ንጀነራል ታደሰ ወረደ ውሕስና ክትህብዎ ዲኹም
1: እንታይ ሓድሽ ነገር እኮ ዝተፈጠረ ነገር የለን ሕዚ እናተጋደለ ፀኒሒ እዩ ሕወሓት ወኪዳቶ ያው ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን ናብ ምርዳእታ ወፂሑ ሓደ ዓመት ፕረዚደንት ኮይኑ እውን ህዝቢ ትግራይ ኣገልጊሉ እዩ ሕዚ እውን ብዘለዎ ልምድን ብዘለዎ ናይ ቃልሲ ተመክሮን ድሌትን ያው ንህዝቢ ትግራይ ክቃለስ እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ
0: ግን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝዘርግሖ ፅሑፍ እኮ ብሓይሊ ከም ዝኣተኹም እዩ ዝገልፅ ዘሎ እዚ ማለት ድማ ምናልባት ንስልጣኑ ከም ስጋኣት እዩ ዝቆፅረኩም ዘሎ ስለዚ ስጋኣት ዝስምዖ እንተኮይኑ ወይም ድማ ስልጣኑ ንድሕር ዘየረክብ ኮይኑ እንታይ ኢኹም ክትገብሩ
1: ዝተፃሓፈ ርእ ኣይፈላል ተተፃሒፉ ዘሎ መልእኽቲ ጉጉይ መልእኽቲ እዩ ቅቡልነት የብሉን ንሱ ዝተጋገ ተሓሳስባ እዩ ከምኡ ክኸውን ኣይነበረን ንቐፃላይ እውን ከምኡ ክኾን የብሉን ይኹን ዳኣ እምበር ካብኡ ቀፂሉ እንታይ ክኸውን ዝብል ነገር ግን ብዙሕ ዝተኸበደ ነገር የብሉን ናይ ውሽጥና እዩ ባዕልትና ምስኡ ኮይንካ ተረዳዲእካ ሴትል ክግበር ዝኽእል እዩ ዝተኻረሮ ነገር የብሉን
0: ውሃቢ ቃል ውድብ ሕወሓት ሚካኤል ኣስገዶም ኣዘ መስግነካ كتما أكسوم كدستي كتما أكسوم بزبل كتسوع كدسينو دوس أرثوذكس توهادو بيت كريستيان تغراي وسينو أتي سينو دوس أبتا كتما نزقل كلو تقبارات حق خمزو تسوون أفليتو لين تقاب نوانا تحافي كدسينو دوس أرثوذكس توهادو بيت كريستيان تغراي بسو أبنى أرقاوي أزراري باتو ملاح
2: كانت تنزل بحق البناء بحق أوريت بحق أنجيل أخيرا زنابرات زلنا بيت كريستيانية نزيون نتاني مجمبر أنا كريستنا ناون فلاميت جمعات سلاز فنس وتقدس النعان ما أخذ نقول سحلة عالم ون نتاني مجمبر كفر معارعة حيالات بتينا زنابرة هاي ما نتاوي تحسطو بتتقبابان هاي تقبابان هاي فلسفنان كتماونية ناي كل عالم مستير ذا حذلة ون سلاز فنس تقدس النعان زبلا كان بيت كريستيان كان نريغ لنا كان كل سينو دسر ترسطة بيت كريستيان تقرأي ذا بوتازيا من برس إيوان من برس من برا صلات من برا سلامة من برا كل شهر من برا تقر مسقل من برا نجستات مسافة انت نايتون كل سال من نهار يعون بمخانا كافستفل علي عالم مطيو صلي الله زلمنا الله زمحطنا الله كتما بمخانا نزيد امو تتنتاوي تاريكا في الله يدمو بول الدنات حاصيرو تقميتو زنبرا تاريكنا يتاوى تطيون نعود ما لعلنان قدسنا انكف كبل قدسان زخبوانا يقدسنا سرح إخران أربعة بأقل كل زيكو على صلاة كتما بمخانا زي قدس زي كي الرخص زي قدسنا زي قدس بوتازي ناوزخونا علماوي كياتي كافتوزنا ورا تقرسن بهدن كافت تاريكاوي قدسنا كافت تاريكاوي سحبتنا اي قدسنا سحبتنا اي منفساوينا سحبتنا اي كريستنا سحبتنا اي كل عالم سحبت كريستنا ما اخل زغبارا اقسم سلازخونا زسحباتو زي قدسنا يلي
3: مغلصتاتون تاي خون سيامت راح ديو
2: مغلصتاتو حدا هذا زخون مستتات يقولو ناي سخرانات ناي دانكراتات ناي قطات كاليو زمساسول زيو نشتو بوتا زي يخيت متحبرتاسو زي طق وداي زخون نغرات نزي تم ود مستكابي زم الكتم أكلات مس عبيت عدي مس من إسيات مس هافتي مس منجستي مس زم الكتم أكل زي سرح زي أو يسرح كسرح زي كومشة توقعي من الزلاي
3: مس مستن دجاجات ومزناق عن هوتيلاتن مزبز الزامد مالتي حقدهم توصل لهم
2: أبقنا وصلين عن زي إذا حقنا وصلوا أنا أتو زكتها مالي المسالس زخوان الدمسي حتى جزا وزعين زخوان مزحلف سات نزمة تصف كربش زي خال ملك أنا أتو كان دحرينا خوينا أبتي كان منهم عينة نجاري لنا فلازي أنا حين أول زوجة دايزي تختها ما زلنا ناي نقدم أكلات خلقي فلتي يا بزحنا جرات اللقيا ناي حد إن ناي زخون اسمنا بوتها ناي كدسنا بوتها بحطوا هيلو بزحنا جرات دخل كل نجرات اللو كم حقي
3: تدمسي قدابيك أمتو عقنك هلو اللو ديوس مولو بمولو أي فكرة دنيو نتصوري قبارو لي
2: تنا ما جمرة قدر يوسف قبارو لو أصيل زلقين بحق مصادقة جن أصالي زخوان دمو فتقال صالي كفلة تاكيم أقسم تقل زي خلنا قرق تهلي أولو نزبل جن تو حدا ودو مدامي دا مستول مولو ليتو زخوة مازي كبس بوتا ونسل زخوانا أو زبوتا زي مولو ليتنا شفرك حدر أي فكرة
3: كم زعينت وسانة كتو سنون كالخوم كم سينودوس نسزبي ممحدارن أب حبراوي مرددا بسحكم رخوم كابزن هاتكم وسينكم وزلهم وسانا زتفلي حساب نزلهم سواتك ابقمت زاتوديو
2: ابقصالي ياو كنو صحبي متحقق دم على ماقفات صبات كافتبالالي ونغيرنا سلاز انترناشنال كابدكن كاوستن غيرنا سلازلنا بساتهم زركوا زملكوتهم اكلات منكستي يكون بسبيت مسمان نيا مسمان مسمان حبرتاسب كزت يليو مسدت يدما اتي حق خوين زوص دم بتبتو حق دم تغزا يكون
3: مال اتا كتما بممحدار درجه مالتيو كتما اخصم تبعي لا تصوع قدستي كتما اخصم لكم مسيامكم سعبو نم محدار تختما شنك أيرو كتبلو إخوان مالت ديو
2: أو ذيك كيد صرح اللي نازي مفتح محقق وصل له خلاه محدار ديو بس مزاج جاريو زملك تموون بتحقي ترنف مالتي
3: زم حزية وسينكم مزلهم والسانتات كم عزيم تكبر وكخنو
2: بزيك ده يا والله ويو أبوي كتما أقسم تواهيلو كتما لي سينودس حلت بنت شعاتني وسين زلا لتكبر وينتو نزبو جذابي ناو كل صحفيو كابتز وصح معالتين يا قد كتما أقسم يلو يا وعي مالتي
3: وانا صحفيك ادو سينودوس ارثوذكس توهادو بيت كريستيان تغراي بصو ابن ارغاوي كبرتي هابللي
2: ازي انا ون بتعامي يا زمسغن كبرتي هابللي
0: زي خبركم تخطاتلتي حد صرت زيناتات كنغركم بريزيدنت دوب افريكا سريل رامافوزا كاب سلطانو خورد صقتي قبرلولو قواماو بيت فردت هاجر لومي ابجبصو وسانه اب كل تشحن اسران كلتن كاب سلطانو نزي مراد ات بغزا اسلف زعبلل زنبره بارلاما دو كم زبل مغبارو نقوام تا هاجر زتحسيو كبل اويجلو نرسو بخالق غداي كاب سرتي نمدحن زمغتزلو كاب فلوطات مرحتي تقاوم تسلفتات خونه جوليس مالي ما زركبو موغنات ات President Siltanu Karakab يتوع اللو اب مالي عتقات بزفصمو متقعتي بعسرتات قصر سبات كم استقتلوا سبات حبيرم ابتي اما اكلاي زوبا موت بيست خايده متقعتي بوحدو 37 كم استقتلوا اغلغلو زينا اف بي حبيرو كالوت دبلوماسياوي منچتات گن قصري نايتوم گديات كساب 50 كم زبلت صحيم زگلصو አሜሪካ ሀደገኛው ተሐደራው እንደራ ተመረጸላ ክትብል ኢራን ከሲሳ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻተ ሀገር አባስ አራግቺ አብ ኤክሳብ ዘውጾ መግለጺ ዋሽንግተን ዲፕሎማሲያዊ ፍትህ አጠረበዛ መስቀረበ ናቦ ተሐደራው ረጽመ መኻዲያት መረጸላ ክብል ናይፉ ኃይልታት አሜሪካን ኢራንን አብ መጻብ ወሆርሙስ ተኽሲ ድህረ መልዋጦሚያ ተህራነት መግለጺ ሂባ እቲ ዘሐሐ ሐሊፉ ከካይድ ዘቀነ ረጽመ በዘይገድስ ግን እቲ ክልቲኦም ወገና ዝተሰማሙ ለመቁራስ ተኽሲ አቦቱ ከምዘሎ ዶናልድ ترامب قليصلو President Botswana نبر أم بل 86 عامت عارفو كاب شحن تشعة تميتين تسعان شمونتن كساب كل تشحن شمونتن President نايتاب مقادن بهاري أو تساقاتاتن زهاب تمت هاجر دوب أفريكا خوينو زغل غلا فيستس موغا أبتا هاجر ديموكراسي نخصفن بزغبرو عبر كتو شل ما تزرخ بأيو تي أب وان زمن سلطانو تخصيتو زنبرا حيا لبعي لبدا حمام إيدس نمكل خال بزتغطلو بوليسي كوم اوون قجتات نمفتح بزو سيرو تبو قصوتاتوون نا هذا زترف أيو President America قبل عليها قرات أوروبا زل علي قرات كوستن كم زخيل داق ما يتنقعو دونالد ترامب مس President حبرت أوروبا أورسولا فون دير لاين دحر زكايدو ناي تليفون زررب أبزهابو مبرهي كساب أربعة حملة أبزل أوان قبل عليه نقداوي أقحو أمريكا استقبر قرات نابادون تزي وريدو أزيو زل علي قرات كم زقبر أفليت الله BBC اب ايتوبيان استفصمت اوتاوي امصات زقال عصبصاب بموصو شلمات امنستي انترناشنال تعويتو اتين بي بي سي وورلد سيرفيس زتوهبه كبور شلمات ابتي اب ايتوبيا زقصل زلو غجت نستفصمت اوتاوي غونص زرئي اميو عصبصاب بمقراو زتوهبه ايو اتي قتيلو منن تزخونه محاشني هيود دقنستيو زعن زلو زترسع كونات بزبل رستي زوص عصبصاب ابتي زبلصه نويح انقص اب زبل ناي صحف وددر قريب يتعويت زلو اتي شدشتو ورح وسد مرمرا قداتن سمويات عنان بزهابو كتتاوي مرتوعتات زتادالو خوينو نتي تخويلو زنبرا قفعتات زكا لعيو اتسابساب ابتي كاب كلتشحن اسران سلسنة تحيزو اب كل الامحارا زكايد زلو قجت زتفت سمات صوتاوي عامس زركبو قفعتات سني دلو كالا محتاج زقابرون ابتي قداي مزنعت زكايدون تمرا مرتن سمويات عنا ابتي كل الزلو هزباوي اقل قلو تعنا كفرس كم زخيل اتنكي غوم نيروم بسنك منقستي امبير وزلو اقداتات ኩነታት ጸጥተን ጋዜጠኛታት ናፕቲ በግጭት ተወለ አከባቢታት በመታው ቀጻል ጸብጻባት ክህቡ ከመዘይ ካሉ ይግለጽ እቲ አብ ክልል አምሃራ ዘሎ ግጭት ኩናት ክልተ ዓመት ትግራይ አብ ሕዳር 2022 በመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ደው ድህረ መባሉ ይተወልዑ እቲ አብ መንጎ ህወሓትን ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈረመ ስምምዕ አብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዝፍጸም ጾታዊ ዓመት ዝርከቦ ግፍዕታት ደው ክብልን ግዳያት ፍትሕ ክረኽቡን ዘጠቃልል እዩ እንተኾነ እቲ ምግሃስ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ክልል ኣምሃራ ከም ዝቐጸለ እትጸብጻብ የመልክት ሰመዚ ኢትዮጵያ ነዚ ቀረበሎም ክስታት ምግሃስ መሰላትን ግፍዕታትን ክነጽግዎ ምጽንሖም ይፍለጥ መንግስቲ ምስቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ግጭት ብዝተሓሓዝ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈጸመ ዓመፅ ንምፅራይ መርመራ ከም ዝካየድ እኳ ተገሊጹ እንተነበረ ዛጊት ውፅኢት ናይቲ መጽናዕቲ ንህዝቢ ኣይቀረበን ሽልማት ሚድያ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ምስ ሰብኣዊ መሰላት ዝተኣሳሰር ጋዜጣዊ ስራሕ ኣፍልጦ ዝህብ ኮይኑ 11 ዝተፈላለየ ክፍልታት ዘለዎ እዩ እቲ ኣጋጣሚ ንውልቃውን ሞያውን ሓደጋ ብምስጋር ንሰብኣዊ ምግሃስ መሰላት ዘቃልዑ ጋዜጠኛታት ኣፍልጦ ዝህብ እዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎ ዕጡቋት ኣምሓራ ፋኖ ብሓደ ወገን ሓይልታት ፌደራላዊ መንግስትን እቲ ክልልን ከዓ በቲ ካልእ ዝካየድ እዩ ኣብ መወዳእታ ኢንስታግራም ካብ ሎሚ ጀሚሩ ቀጥታዊ ሕልፍ ምስጢራዊ መልእኽቲ ምስዳደ ቋሪፅ ኣሎ እቲ ኣገልግሎት ተጠቀምቲ ዝተመስጠረ መልእኽቲ ናብ ተቐባሊ ክሰዱ ዘኽእል እኳ እንተነበረ ሰብመዚ ፀጥታ ብቐሊሉ ዘይረኽብዎ ብምዃኑ ንቐልዑ ዝርከብዎም ሰባት ንዘየድሊ ትሕዝቶታት ክቃልዑ ይገብራሉ ተባሂሉ ክንቀፍ ጸኒሑ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ መደብና ብዝዛዝብና ኣለና ምሳብ ዋሃዲት መደብ ላይን ፅጋብ ክኢላ ቴክኒክ ዴቪስ ማሳሩ ከምኡ እውን ኣነ ዓወት ገብረ እግዚኣብሔር ብሓባር ሰሰናዩ እናተመነና በዚ ንሰናበተኩም